الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي ولك الله أكبر الله أكبر

التحيات المباركات السلام عليك يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام.